يهاوره أنا أكثر منك مالا وعزنا ترى. ودخل الجنة وهو ظالم لنفسه قال ما أجل عن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي ربي أنت مولانا، سبحان الله سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصب والإمام يخطب فقد نقوت أنصبوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصبوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصبوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم

الحمد لله الحمد لله الذي نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون واعلموا أن الله تعالى أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بنبي بملائكة المسبحة بكرسي فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم رحمكم الله mohon diluruskan dan dirapatkan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أنت مقصدي ورضوك مطلوبي وأعطيني محبتك ومعرفتك صلي فرض الجمعة وقت المستقبل كنت أتاتي من الله تعالى الله أكبر الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا سبحانه وتعالى وجهت وجهي لله فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ومن مسلم إن صلاة المسك ومحياي ومماتي لرب العالمين مشارك اللهم بخلكم يرضى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

Gnade. Amen. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف

0: إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا.
1: ربنا لك الحمد لله سمعت الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: ربي في لي وارحمني وجبرني وارفعني وارزقني وهديني وعافيني.
0: الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.

0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء